Sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله pada kesempatan muhadharah kali ini alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingat